0: Serie Cinema 100% și un pezimo من غير كهرباء ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطي واحد هذا واحد
1: سا سي اوزوند اف ام

vous écoutez Radio aux Ondes sur 99.7. تستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.